0: وهو خير الحاكمين.
1: صدق الله العظيم.
2: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi juzuk 8.